السبع جبال بزنس الجبال بزنس كما استغرق في البرنس مزيد معنى من الجبال بزنس ومن كلمة